0: يمكن كي تغير يمكن تغير يوستيريا كبسيفيك انجيجمنت فيزا كبي اي في يمكن تريد كي يو هو مونو او هو تنها وبي ميسو ان توكي نوبي مروي وان سوري هو تنها وبي مونو تبوا ايغا اكتو روا كي يمكن تري بس انت كاميرا ايو اريا بركات يي كار منسيا
1: وو تيكا اريا ان كارولا كان كنا يرا فوكون تيرين دينن غاتي كرو ايو تبوان كوريا ري كارينا كين كاتيا رام اونلاين ngala ko pendeke awana kona ko ngwaki e akwaria ni makuria kanwan pona ibukin cha kamea ka kete visa e kona ndeke poka maya kia pona ni karawan na visa dinana na ipo poko kite tautea kan na Australia ipo poko e ka kakawa ki pokona kanga ni karawa an visa pe kara pa e ka kainan wa atira e kodia ina taya imain e ka karawa an visa
0: ngana ko kan na taya pokona kona ni ra ko kon teri ne ni kamea ka e pokona ndeke rongorongona na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.